شوف روحي بتقولها ازاي بفتحة بحب، شوف قلبي بيتهكى ازاي بكسرة بشدة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
0: عم تسمعوا راديو الحارة،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: عم تسمعوا راديو الحارة.